كيس نحتم قل لي غلموذا شبعتين وطالين شميم روميم الملك يوشيب على كيسي رحميم ومتنايق بحاسدوت

vaincra. سلحتال ونن وحدتين وحالتان ورحمنا كلا كمد أبرام يحيمان رحمنا كلا كمد

رحمنين كان كيما دي اهرون كهنا رحمنين كان دي خوته دي يوسف صدقا رحمنين كان كيما دي داوود ملك مشيحا رحمنين كان كيما دي في النحاس كنا رحمنين كان سيرو تهدي شلومو ملكا رحمنا غيم من اخ واسمح بركنخ رحمنا بخسوب بنتنا المكر كما رحم علان رحمنا قال لي جيبو تخوف رقلان رحمنا دينا نبيق لنورا رحمنا دينا دي حيي تفيق زور علان رحمنا درخ شفي علان رحمنا بلا تتبرانا كيو بدنا بيشيل منان رحمنا زيفا خشري علان رحمنا زخفان حبس لان رحمنا خشوب علان تبيفان رحمنا تبينا سجيانا يتي علان رحمنا انقلقلون رحمك علان رحمنا كيفوش حمتا بنقزة منان رحمنا نتعبد جميع غلان رحمنا محول شغل حبين فيلا عفيان رحمنا نهور توفا خنهر علان رحمنا سعيد وسمي خذيلا.

سال احتان لمن المحطاتين ونحلتان وإلهين ربوتين تعزي منو كلام.